0: فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صواحي دون عباطة سهل بكل بساطة، مقدم حتى مقدم كمل خطوة دي سراطة، قوم الدابر إعادة تأهيل تغيير زيوت ومناشر، قد ما كلنا طربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر، خبر جدا عاجل مقدم حتى الظل مقدم حتى
1: فاهم او مش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة.

تقدم حتى نقتل. ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كوم جروح. حافر عند غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حطين في لغم ان

تهز راسه كل شي بدك تكسويته خلي يحتاج دراسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه منقدم حتى نقدم كم من خطوه تيسيروطه قوم انتابر اعاده تاهير تغيير زيوت وبناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى نكاتل

0: Bouleg.
1: والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب، والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب، والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسى.

كانوا تير في الشي اللي يسكري عديمو هيا هيا هيا وانو تير في شي يا جاي على سحن الطيب.